جاي وهنا قمون جبهتمك أي أقول واي سس واي هاجنود نجي ونجي يا وديت إيش تيكا يا بمعنود أو يا ADISQ Awards وداش كيا قدوستة جاي ها أقول كويه تاجنود كيا وما جاي أي أقول شناك شو ها تيكا يا بمعنود أو نجي جاي وتن ها كبيك يا هاي ها كان قمون دوجا ge hai ha de de che ge nan dut sit morgen che ge tai ji ho che ge am snu ha vo do nan och ge ai when ge mo je mi ho dog no dog ya ek pe gen ha we ha ge no ge ek no indigenous artist wo ha gen ji se bo che ge no ai ha Ivan Woven Flamand de che man wan och yo mo yo ma go no mon